0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: يسعد مساكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج عرب إكس على راديو إكس. معكم من وراء المايك دينا بطحيش وزميلتي هدى الشريف.
1: إيه من وراء المايك دي؟
0: يعني دي بداية جديدة.
1: أوكي، يسعد مساكم من بازل، معكم هدى الشريف. وزي ما قالت دينا النهاردة، دينا هي اللي هتقود المسيرة. حضرنا إيه دينا؟
0: محضرة شوية أخبار. رح نبدأ اليوم من موقع سويس إنفو اللي تناول الجدل المشتعل بين مغني الراب الفلسطيني شاب جديد والنجم العالمي سان ليفون. أكيد سمعتي بهذا الترند.
1: سمعت
0: طبعا. الخلاف بدأ بأغنية هجائية، لكن سرعان ما تجاوز حدود المنافسة الموسيقية وفتح سؤال أكبر: مين بيملك حق تمثيل فلسطين فنيا؟ سان ليفون اللي اسمه مروان عبد الحميد هو مغني فلسطيني تولد القدس من أصل فلسطيني جزائري ميكس فرنسي أمريكي. بدأ بعالم الغناء والاستعراض السنوات الأخيرة ولما، وهذا الشيء عمل يمكن تحدي وغيرة شوي عند بعض المغنيين التانيين مثل شاب جديد اللي عمل غنية كاملة. أنا هون ما عم دافع عن شخص أو هاجم التاني، لكن بالمقابل اللي سأب هاي المشكلة إنه صار الاثنين لهم حفلة بالأردن بعمان، وشاب جديد كانت ردة فعله عنيفة جدا، وتم تداول هذا الموضوع بشكل كتير عالمي.
1: دخلوا فيها السياسة ودخلوا فيها الخيانة والانتماء. بعيدا عن الموضوع نفسه، الموضوع شائك قوي لما بنربط الفن بالسياسة. معرفش بتتفق معايا ولا لا. في فنانين، أنا هتكلم على الحالة المصرية مثلا، بعد أحداث يناير تعمل لستة أو قائمة سوداء باسم الناس اللي كانوا ضد ثورة يناير وتصريحاتهم، وفي ناس سقطوا من النظر تماما وخسروا مكانتهم الفنية تماما بسبب تصريحاتهم. دي حالة. الحالة الثانية سعد المجرد مثلا وقضيات بتاعت القضيات اللي لسه مستمرة. احنا طبعا ما بنقولش هو، رغم ان صدر ضده أحكام قضائية، ما بنقولش هو مجرم ولا لا، ولكن في ضده قضايا تحرش واغتصاب. الـ XYZ فنان لما يكون عليه قضايا إجرامية أو جنائية، تفتكري نقدر نفصل كجمهور أو كمشاهد أو كمعجبين بين الفن، بين الفنان وفنه؟
0: طبعا لا. يعني انا انسانيا لا استطيع.
1: تقدري صح؟
0: ابدا.
1: اوكي.
0: انسانيا
1: انا كنت بشوف ده عيب فيا انا، ان انا مش قادره العب اغاني لسعد المجرد
0: بسبب الشيء اللي
1: هو عامله
0: اثبت عليه. فلا، انا ما فيني كشخص مبدئي بالحياه ما فيني افصل
1: بالزبط.
0: نهائيا.
1: لا، في ناس بتفصل، في ناس بتقول لك لا ده فن للفن.
0: الشيء اللي طرقتي له عن محاربه الفنانين المصريين اللي كانوا ضد الثوره، نحن حاليا عم نرجع نعيش بسوريا
1: نفس السيناريو.
0: تماما نفس السيناريو، تحديدا انه كانت ذكرى مجزرة الكيماوي اللي صارت بال2013 اللي ارتكب النظام الاسد، واللي طلع كتير من الممثلين السوريين تعاملوا بتكذيب لهي الجريمة، واليوم عم يرجع يعاد نشرة وعم يرجع يعاد وضعهم على اللائحة السوداء بسبب هاي المواقف. لا، ما فيني أفصل الصراحة. أنت إنسان بالدرجة الأولى.
1: هرجع للموضوع اللي أنت كنت بتكلمي عليه، الرابر الفلسطيني. أنت شايفة أن الفنان الفلسطيني لازم يشيل، بغض النظر يعني هو أكيد كل إنسان فلسطيني شايل هم قضية بتاعته على كتفه وماشي وفي قلبه، فما بالك الفنان المفروض أنه هو أحاسيسه أعلى شوية من البني آدم.
0: هلا للأسف
1: هل مفروض إنه هو يفضل كل عمل فني يعمله يكون موجه للقضية، ولا في إنه هو كمان يقدم فن بعيد شوية عن القضية؟
0: طبعا طبعا أكيد الفنان ما أنه ملزم، بس للأسف إنه في بعض الفنانين مستخدمين القضية كترند لحتى يحصروا حالهم ويحتكروا هاي المعاناة طبعا الفن، انه انا اللي بنتبه لهذا الامر. بعتقد انه الموضوع شائك.
1: بما ان احنا يعني هنطلع نسمع أصالة، وأصالة كانت كتير قوي يتكلموا عليها قبل ايام حكم بشار الاسد وبعد حكم بشار الاسد، واللي كان بيقال عن أصالة وغيرها من الفنانين. الفنان عشان نختم الموضوع ده، أو الفن معرفش يعني هل ده صحيح تتفق معايا ولا لا، لكن الفن عبارة عن تعبير عن الرأي. يعني الفنان ده بيبقى في جوا حاجة عايز يعبر عليها، يا إما بيطلعها على لوحة، يا إما بيطلعها في قصيدة شعر، يا إما بيطلعها في أغنية، في لحن، فهو تعبير عن رأيه هو. ما تقدريش فيكي إن أنت تيجي تقولي له لا لو سمحت اقطع لي جزء من الأغنية دي لأن ده ما ينفعش يقال، أو اقطع لي حتة مشهد من المسلسل أو من الفيلم أو من القصيدة. معرفش تتفقي ولا ما تتفقيش، ولكن دي الترجمة الحرفية literally للفن. ومش لازم يبقى يسمو بقيم المجتمع، يعني مش لازم أبدا، ما فيش حاجة عندنا بتقول إن الفن لازم يسمو بقيم المجتمع. الفن ممكن ما يكونش لي أي معنى، يبقى فانتازيا، يبقى مجرد فن، هو حاجة جت في بال الفنان، في دماغ الفنان، وقرر ان هو يعبر عليها. ايه رأيك في الكلام ده؟
0: هو شركة الانتاج هي اللي بتقرر.
1: برافو عليك. نسمع أصالة؟
0: هنطلع نسمع أغنية لأصالة،
1: نشغلها الأول. اوكي، ونرفعها من هناك أول واحدة.

0: رجعنا لكم مستمعينا ونعتذر على الخطأ التقني اللي صار بأغنية إليسا. دي أغنية صعبة.
1: أغنية صعبة جامدة. بصراحة أنا ما كنتش ناوية أبدأ
0: بفونت كم مرة.
1: أنا كنت ناوية ألعب وحشة برضو أغنية الأصالة.
0: أوكي.
1: بس الكرسر جي على الماوس, الكرسر بتاع الماوس جي على أغنية. بصي بدأت إيه تاني برضو لعبة الأيام, يعني إحنا لو شغلنا دلوقتي هتدخل علينا إليسا تاني, فأنا هلحق وروح دايسة على كاريوكي, لأن زي ما كنا بنقول تحت الهواء باند كاريوكي منزل ألبوم يعني اللي هو قطع شرايين من هنا مش من هنا, يعني كل أغنية جحدة جحدة جحدة وتقيلة. عارفة في أغاني, في ألبومات تنزل في الشتاء وفي ألبومات تنزل في الصيف.
0: الحلقة اللي قبل الماضية كنا عم نحكي عن عن موسم الأغاني الصيفية والشتوية.
1: لا كاريوكي هو تامر عاشور معروف إنه هو في الغميق دايما وقطع شرايين وصعبانيات, بس الاثنين منزلين تامر عاشور ألبوم تامر عاشور وكاريوكي, وكاريوكي عامل شغل حلو قوي. بس نرجع تاني ونشوف.
0: أيوة حنسمع كاريوكي بعد الخبر اللي معنا دلوقتي.
1: طيب قولي انت الخبر اللي معك على ما تدور لك على أغنية حلوة في الألبوم.
0: منطلع من فلسطين ومنروح على مصر, نرجع على مصر.
1: أيوة
0: قصة أخذت طريقها من الرياضة لصفحات الترين. موقع بلوين السويسري وتناول الأزمة العائلية المرتبطة بمدرب المنتخب المصري حسام حسن بعد انتشار مقاطع على مواقع التواصل تظهر مشاجرة بين زوجتيه داخل أحد الفنادق. بحسب ما أوردته التقارير طورت المشادة
1: الاشتباك يا فضيحة بجلاجل يا جرسة بإيه بحناجر, ولا فضيحتنا بقت بجلاجل وجرستنا بقت بحناجر. قولي.
0: طبعا الصحافة السويسرية دخلت على القصة من باب مختلف وربطت بين الأزمة العائلية والجدل التحكيمي اللي رافق خروج مصر من كأس العالم, وحتى استخدمت لغة كرة القدم للسخرية من الموقف, وكأن المدرب انتقل من الاحتجاج على حكم المباراة لمحاولة إدارة المباراة داخل الفندق.
1: أحي يا أبو سوسو أحي,
0: ده احنا صرنا
1: سوسو هتشتغل رقاصة. أنا شفت خبر فعلا على سويس إنفو نازل ومنزل صورة حسام حسن. سويس إنفو يا جماعة الخير اللي بتسمعونا, سويس إنفو أونلاين نيوز بيبر, يعني جريدة أونلاين تماما سويسرية بمختلف, مثلا أعتقد ب 12 لغة أو 14 لغة مش عارفة أو 10 لغات مختلفة, إنجليزي وفرنساوي وألماني وتركي ومنها اللغة العربية. في ناس كتير قوي بيتابعوها, و نازل الخبر على حسام حسن وصورة لمراته الأولى ومراته الثانية وقصة الساحل, وبيقولوا إن هو أغمى عليه, فيعني فضايحنا وصلت لحد سويسرا.
0: أيوة عالميا
1: طرش المجاري بتاعنا وصل لسويسرا.
0: خناقة بين مرتين.
1: لم درايرك, لم ستاتك يا حسام بي من فضلك. خلينا نطلع نسمع تاتا تاتا عشان نغير المود شوية.
0: أيوة.
1: ونبعد عن الفضايح.
0: أيوة.

0: رجعنا لكم بنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، وآخر حاجة كنا بنتكلم فيها فضايح. بس يعني قفلنا على الموضوع، خلينا نغطي على الموضوع بسرعة. شفت في الأخبار إن محمد صلاح سجل جولين في أنا مسميها دي ترابزين، بس هو يعني أنا بدلعه أقول له ترابزين. فرغم إن هو آخر ماتش لعبه ترابزون خسر 1-0 على ملعبه، ولكن مبروك لمحمد صلاح على اللي بيحققه في فريق ترابزون التركي. إيه تاني أخبار؟
1: أنت شفت الفيديو بتاع الشاب اللي
0: شفته
1: الهندي اللي انتحر من الجبل؟
0: انا في العادي، يعني في المعتاد انا ما بفتحش كليبات فيها صور قتل او تعذيب، لان مش عشان اي حاجه، بس زمان قوي اول ما بدات مواضيع داعش دي قالك الدكتوره النفسيه قالت ان الحاجات دي بتاثر على صحتك النفسيه.
1: طبعا اكيد
0: في يعني لا في ناس بتروح تدور على على على فيديوهات الذبح ويتفرجوا عليها، اوكي. انا ما اعرفش دول بيناموا ازاي، بس الحاجات اللي هي فيها تعذيب وفيها ذبح وفيها قتل دي بتلعب في الكيمياء بتاعه الدماغ
1: بالتاكيد. يعني
0: فانا ما بشوفش اي حاجه الا
1: في الحياه العام.
0: في اكس اللي هو تويتر، بعض الاحيان الفيديو بيبقى شغال، يعني انت وانت بتسكرول بص تلاقي الصورة في وشك، فهم ازاي؟ فبالصدفة شفت الاتنين وهما بيقعوا من على وبعدين عرفت انه على ايفون. هل الحقيقة دي؟
1: الحقيقة لا، للأسف انه الخبر تروج له على هذا الأساس. القصة تصدرت لمواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار هذا الفيديو. حقيقة الموضوع هو أنه الرواية الأولى قالت أنه الشاب انتحر بسبب الخلاف مع عائلته، لكن القصة بحسب بعض الصحف الهندية ذكرت أنه الشرطة كانت عم بتحقق بملابسات الحادث، ونفت أحد القريبات وجود قصة الهاتف، وقالت أنه في خلافات عميقة داخل الأسرة كانت أوسع من قصة الآيفون. باختصار الترند اختصر المأساة بجملة آيفون أنها حياة عائلة. هنا هاي النقطة كتير مهمة، يعني لحتى نحكي فيها على فكرة انتشار الخبر. يعني قديش أنت اليوم لما أنت تحكي أنه الشاب مثلا وعائلته انتحر ورا بسبب آيفون، قديش الأشخاص اللي سمعوا عن هذا الخبر ما رح يقدروا يسمعوا عن أنه الخبر لا ما له متعلق بالآيفون بحد ذاته، إنما هي مشاكل داخلية، ولسه تحقيقات الشرطة ما انتهت بعد حتى نعرف شو تفاصيل الملابسات الحادثة كاملة. ففي انتشار خاطئ وعكسي مخيف. لا
0: شوفي، احنا بنتكلم مع بعض جدا، احنا قاعدين على القهوة وانا وانتي بنشرب 2 قهوة مع بعض، فاهمة ازاي؟ يعني انتي بتعبري عن رأيك وانا بعبر عن رأيي. انا في رأي الفقير الحقير اللي ملوش اي لازمة ولا ألزم به احد غير نفسي، ان الشير واللايك بقى سهل قوي على البني ادمين، اوكي؟ ما يعرفش ان بالشير ولايك انا محضره اغنيه لكاريوكي تاني، اسمها في الختام، مش عارفه اسمعكم في الختام ولا وحدي، بس انا هسمعكم في الختام وانتوا بقى اسمعوا وحدي. نرجع تاني للشير ولايك، ما يعرفش ان بالشير ولايك هو بينشر حاجات ممكن تكون اكاذيب، حكايات ممكن تكون إشاعات،
1: تداول، مجرد تداول هاي النوع من الفيديوهات
0: بمجرد كبسة الزرار دي زي ما بتقولوها، أوكي؟ دي حاجة. تاني حاجة، بعيدا عن اللايك والشير، أنا في العادي ما بقراش الكومنتس بتاعت الناس، بس هقولك على حادثة حصلت عندنا في مصر امبارح أو أول امبارح، وتخص مذيعة في قناة ما،
1: دينا.
0: أيوة ده مسك الختام دينا. يعني لما عندكش حاجة ممكن نقعد نحكي فيها، أوكي؟ دينا
1: دينا ده أنا ما اضطرقتش أكتب الموضوع في السكريبت أصلا.
0: لا احنا هنتكلم على الموضوع دوت يعني مش الحلقة دي، الحلقة الجاية بتعمق اكتر على موضوع العنصرية بين احنا كعرب. يعني النهاردة انا كنت بتكلم مع شخص تركي وبنتكلم على العنصرية في سويسرا، فقعدنا نتكلم على حاجات كتيرة قوي. بعدين قلت له تفتكر اوروبا العنصرية فيها اكتر ولا في الشرق الاوسط العنصرية اكتر؟ فبص لي وضحك، كنتش محتاجة إجابته. فعشان كده احنا لازم نتكلم على العنصرية بيننا وبين بعضينا في جوه البلد نفسها، يعني جوه سوريا، جوه مصر، جوه عارفة. انت من حقك تتكلم عن سوريا وانا من حقك أتكلم عن
1: طبعا
0: مصر
1: طبعا أكيد.
0: أوكي. فنرجع تاني،
1: بس أنا ضحكت لأنه أنا رح يكون ردت فعلي مثله أنه لا نحن ببلادنا عنصريتنا أكتر من
0: بالزبط بقرأ. بالزبط. فنرجع لقوة الشير واللايك والكومنتس. الكومنتس يعني سيبك من القصة كلها، اللي مكتوب تحت طرش مجاري يا معلم، طرش طرش،
1: ما في كنترول.
0: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ يعني حاجات ازاي بني آدم بيجيله؟ يعني فين دماغك، فين عقلك قبل ما تقعد تكتب تستاهل في النار على حد مثلا مات وكان فنان او كانت فنانه هيولعوا في نار جهنم؟ انت حضرتك ده مثال من الامثله الجميله المتكرره. ممكن اشوف التوكيل حضرتك اللي معاك اللي بيسمح لك ان انت تحط ده في الجنه وده في النار؟ هو حضرتك يعني ربنا قاعد مستنيك انت عشان يقرر؟ انت بتقرر اوريدي ربنا، يعني عارفه انت بتقعدي
1: العنف الالكتروني وال
0: انت يعني اخرب بيت. نشغل الاغنيه عشان
1: نطلع نسمع حاجه لكاريوكي.
0: ايوه ختام، في الختام، في الختام. ايوه في الختام.

داني ومستخب وبسمع نفس الأغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا أو عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا أنا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمح إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك إن

0: فراء أول وداع أول مرة الفتاز وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: رجعنا وبنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس وبنحيي طارق بحر اللي معانا على الفيسبوك. احنا لايف على الفيسبوك بالمناسبة ولايف على الستريم بتاع راديو إكس دوت سي اتش. ممكن تشوفونا لايف كمان على الانترنت لو ما عندكوش او مش ما فيش فيسبوك معني اشك. وبيبقى الشو اوضح كتير لان احنا بنتحكم في الكاميرات اللي بتصور في الاستوديو, فيا اما راديو اكس دوت سي اتش او عرب اكس على الفيسبوك. بنكمل الاخبار والترندات. شوفي يا ستي ولا ستك الا انا صحيت لقيت الدنيا كلها ولعة على ست دينا المذيعة بتاعة قناة, مش هنقول القناة طبعا عشان يعني ما انشهرش. عندك خبر ثاني قبل ما ندخل عليها؟
2: لا ما نكمل.
1: لا اصل هو هنفتح فيها هنقعد فترة طويلة. عندك حاجة قبليها؟
2: قولي. خبر أخير فقط هو
1: منختم
2: في الحلقة.
1: قولي.
2: أوكي, روبوتات عم تدخل الملاعب وعم تهزم البشر. بالصين شارك نحو 2000 روبوت شبيه بالبشر بمثل 16 دولة من النسخة الثانية من دورة ألعاب الروبوتات البشرية العالمية. النتائج كانت كفيلة بإشعال السوشيال ميديا. الروبوت الصيني تيانغوا ألترا قطع سباق 100 متر خلال 9.39 ثواني جزء
1: كسر الرقم القياسي بتاع البني أدمين
2: طبعا. واللي كان بعده هو عداء جامايكي وكمان نفس الشيء قطع ب9 ثواني, وروبوت آخر سجل قفزة ارتفاعها 2.88 متر بالوثب العالي, متجاوز طبعا الرقم القياسي العالمي للبشر. طبعا السؤال هون مو مين ربح سباق, انه هل هذا الشيء عادل؟
1: يعني خلاص يعني احنا ما يعني الناس عايزة كده مشيها
2: نستسلم للموضوع.
1: يعني بيتسلوا, خليهم بيتسلوا. يعني انا شفتهم هم عاملين يعملوا كده وبيجروا في
2: شفتي الروبوت اللي فقدوا عليه السيطره وهو عم بيرفس ويخبط
1: فالناس بتتسلى. يعني انت عندك الصينيين مليار من البشر, فطبيعي ان يبقى عندهم الحاجات دي, صح ولا مش صح؟
2: طرف
1: الكتروني, تكنولوجيا. اوكي, هنشغل زي ما قلنا احمد شيبه انا مش فاضلكم, ونرجع نشد في شعر الست المذيعه صاحبتنا
2: دينا.

0: الصدع اللي هيطلع من لساني
1: من لساني من لساننا. رجعنا لكم 38 دقيقة من عرب إكس على راديو إكس, ودينا النهاردة محضرة لنا الحلقة, وبنأول بنبعت تحية لوالدة دينا اللي شايفانا على الفيسبوك.
0: هاي ماما,
1: إن شاء الله تكوني بخير, تحياتنا. وكل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا من مصر ومن كندا ومن سويسرا, في ناس كتير قوي بيشوفونا, فودا كويس رغم ان احنا انا ما اعرفش يعني بيستحملونا ازاي.
0: احنا طلعنا مشهورين هنا.
1: لا بصي, هي حصلت مرتين معايا بس انا اتفاجئت واتخضيت. يعني مره كنت رايحه عزي في عزة, وبعدين انا بسال على مكان العزة بتاع الستات, فبقول له هنا في سويسرا, فبقول له لو سمحت هو مكان العزة للستات فين؟ قال لي انا عارفك, انت اللي بتعملي عرب اكس.
0: دي حاجه جميله,
1: دي جميله بالشارع. طبعا. والمره الثانيه كنت في اوبر, واتمنى لو هو سمعني, انا نسيت الاسم, اعتقد هو تونسي, الصديق التونسي اللي وصلني بالاوبر, قال لي انا بسمعك, فهو بيسمع.
0: يسعد مساك.
1: يسعد مساك. فاحنا سيلبرتيز يا معلم.
0: ايوه كده.
1: نرجع لدينا.
0: دينا
1: شوفي, ما اعرفش يعني تتفقي معايا ولا تختلفي, حدود النقد عندنا محدودة في بلادنا العربية. ما تقدريش تتكلمي بحرية. حرية الرأي عندنا يعني
0: معدومة. شبه معدومة على جميع الأصعدة, وليست فقط السياسية, الاجتماعية والعامة.
1: فيكي تقولي رأيك وفيك تقول تدافع عن وجهة نظرك. أنا رأيي الشخصي بقى, أنت فيكي أن أنت تقولي رأيك, وفيكي تدافع عن وجهة نظرك, وفيكي تنتقدي ولكن بدون سب, بدون قلة أدب
0: طبعاً,
1: خصوصا لما تيجي عند الأديان. يعني بغض النظر أنا ديني سين صاد عين إكس واي زد, أوكي, أنا سي مسلمة مسيحية يهودية بدون دين, شيل التيكت, أوكي, هنتقد ديانة أو هنتقد مذهب أو هنتقد فكر أو هنتقد حاجة بيحصل في الأماكن في على السوشيال ميديا, في مناظرات و و و و و من حقك إن أنت تقول الكلام ده, ولكن في ده رأيي الشخصي برضو الذي لا ألزم به أحد, أوكي,
0: بدون ما تهيني الطرف المقابل,
1: بدون قلة أدب, لأن دي مقدسات شخص آخر. يعني لو أنت مسلمة وأنا هنتقد حاجة في الإسلام, فدي مقدسة, شيء مقدس عندك, محدش ممكن يسكت على إهانة مقدسه بغض النظر هو بيعبد معزة
0: طبعاً,
1: بيعبد قرد, بيعبد حجر, ده شيء مقدس. ده رأيي برضو, ده اعتقادي أنا, شيء ما فيش حد بيصحى الصبح يقول إيه اللي أنا بعبده ده شيء معفن. لا, عمرك سمعتي عن حد قال ده شيء معفن؟ لا. أي حد حاجة بيعبد حاجة
0: بكل أعراف العالم
1: ده شيء مقدس. فأنت وانت بتنقدي أو انت وانت بتنقد من حقك, ما بنقولكش ما تنقدش, ولكن بلاش قلة أدب, لأن قلة الأدب في المقدسات بالذات ده عدم رباية
0: طبعا.
1: تتفقي؟
0: بتفق أكيد.
1: شكرا.
0: على الجهة الأخرى,
1: مصيبة صدق, احنا متفقين النهاردة على كل حاجة.
0: على الجهة الأخرى, لا استني, انت ايه رأيك من نظرة على الموضوع الترند ده؟
1: في وجهتين نظر. يعني انا تابعت الموضوع من اول. اولا هي غلطت بطريقة غريبة الشكل, يعني هي وجهت الكلام للمسيحيين. اولا هو الحديث ان في حد اعترض على صوت الأذان. انت عارفة صوت الأذان في مصر, انا هقولك, انا ساكنة في مكان حوالي 4 جوامع, بنتي كانت بتبقى سنتين وشوية, واحنا في اجازة جامع يبدأ صلاة الفجر, قبل ما يخلص الجامع التاني يبدأ, قبل ما يخلص الجامع التالت يبدأ, قبل يخلص الجامع الرابع يبدأ. فحتى انت ما بتستمتعيش بالأذان. يعني انت لما بتبقى عايشه في اوروبا ما بتسمعيش الاذان, لما بتروحي مصر تسمعي الاذان, واو, عارفه اول اذان تسمعيه ده بيبقى كده, فاهمه؟ فانت هم بيكرهوكي في الاذان
0: لما ما بتنظم,
1: ما بالك لو في طفل نايم, عيان, واحد عيان مريض, واحد ما بيعرفش ينام, احنا ما بنقولش امنعوا الميكروفونات، دي وجهة نظري، انا بقول نظموا الاذان، نظموه بحيث انه يطلع في وقت واحد وبصوت واحد. فالاقتراح كان كده تقريبا في كومباوند، فهي طلعت ترد على اللي بيتكلم على الاذان او منتقد ازعاج الاذان. المشكله ان هو مسيحي او اللي انتقد مسيحي، فطلعت تقول لهم يا كفاتس ابعدوا عن الاذان يا كفاتس. انت عارفه كفاتس يعني ايه؟ احنا عندنا في مصر
0: يعني،
1: احنا عندنا في مصر للاسف الشديد كلمات عنصريه بنقولها على المسيحيين، ودي قله ادب، دي عدم ربايه، دي قله ادب وعدم ربايه وعنصريه شحط محط. بنقول عليهم عظمه زرقاء، بنقول عليهم اربعه ريشه، بنقول عليهم كفاتس. انا اسفه جدا لو في حد بيسمعنا مسيحي، انا طبعا بختلف تماما وبحتقر اي حد، اي حد يستعمل اي كلمه من الكلام ده عن مسيحيين، عن المصريين المسيحيين. بيقولوا عليهم بيبوسوا بعض في الكنيسه، بيقولوا عليهم ان هم ريحتهم وحشه، بيقول لك ما تاكلش ولا تشرب عنده علشان بيتفوا في مش عارفه في الـ في الـ في الميه بتاعتهم ولا بيعملوا. طبعا كلام فارغ وكلام عفى عليه، كلام ناس متخلفه متعفنه يعني طرش، عارفه طرش طرش. فكفتس دي من الكلمات اللي معروفه عن مش معروفه ولكن بيستعملها نقول العنصريين ضد المصريين المسيحيين، ف
0: ضد القوميات والمجموعات.
1: المفروض التارية اللي بيستعمل كلمه من الكلام ده يكون انسان ما عندوش وعي، إنسان عنصري، إنسان متخلف، ما حصلش على تعليم، ما احتكش، ما شافش بني أدمين. فاهمة إزاي؟
0: أيوة.
1: أنت مذيعة، أما تيجي توجهي كلام لمسيحيين وعلى قناة زي القناة اللي هي بتشتغل فيها، ما ينفعش تقولي يا ابعدوا عن الأذان يا كفاتس. وراحت جاية ومزودة الطين بلة وقالت لهم مش كفاية أجراس الفصحى بتاعتكم؟
0: أيوة. بعتقد أنه أيوة. لازم نطلع نسمع أغنية جميلة لأنه
1: يلا.
0: اليوم الرواء
1: يلا.
0: مش تمام
1: هتسمعيني

سياحة، سياسة، ثقافة وفن، رياضة واندماج. عرب إكس، جسر التواصل بين سويسرا والعالم العربي. اسمعوا عرب إكس على راديو إكس. أهلا بيكم على راديو إكس، منورين الليلة في عرب إكس، أول برنامج عربي إذاعي في برازيل.

0: رجعنا لكم بنكمل حلقتين دينا مع عرب اكس على راديو اكس، ودينا مستعجلة على الاغنية اللي بعد كده. دينا هنكمل الكلام؟
1: بنكمل كلام.
0: اوكي. عجبك التريلر؟
1: ايوه.
0: التريلر دوت اعتقد عمره سنتين او سنتين وشوية. كان كنت اعرف، يعني احنا لسه نعرف بعض بس مفيش تواصل بيني وبين احد مطربين المهرجانات في مصر، اسمه مدني، وديت له كلمات وقلت له عايزة مهرجان لعرب اكس، فعمل لنا ده مخصوص.
1: شكرا فبالصدفة كتير مدني.
0: فبالصدفة وانا بقلب في التريلرز وقع في ايدي. نرجع للعنصرية. هل لو الإنسان غلط، يعني هي غلطت بدون شك، هي غلطت، هل لو هي غلطت مفروض إن إحنا نعلق المشانق؟
1: الإعدام الاجتماعي، يعني عم يمارس الإعدام الاجتماعي.
0: لا. يعني في ناس غلطوا غلطات أكبر، أنا مش طبعا أنا مش بدافع عنها، أوكي، بس أنا بقول في ناس غلطت غلطات أفظع من كده وطلعوا اعتذروا وعد الموضوع، مظبوط؟ يعني انت رايك ايه؟
1: طبعا يعني انا بشوف انه يعني هذا الموضوع كمان المؤسسه بتاخد دور فيه، يعني المؤسسه يمكن لو احترمت هي الموظفه وما اعتبرت انه هذا الامر رح ياثر على عملها بهاي المؤسسه، ما اثر على حياتها المهنيه، ف
0: هي ترفضت من القناه
1: تماما، هي تم اخراجها من القناه، فهي حياتها المهنيه حرفيا رح توقف، لانه صار في نوع المحاكمات الاجتماعيه والاعدام الاجتماعي اللي عم يمارس عنا ببلادنا نحن، السوشيال ميديا المخيفه بالانتشار والتشويه. ذكرنا الخبر تبع انتحار الشاب الهندي، والإعلام الهندي بيقول انه لا، هو الموضوع له علاقة بالخلافات والتناقل والفيديوهات المغلوطة
0: ما عرفش. النهاردة وانا جاية انا دايما باخد بالي من الناس اللي بيبقوا قاعدين على محطة الاتوبيس واللي في الباص او في الترام، بدون ايه بيسموها، بدون ايه، بدون يعني إيه، كل يعني يعني كل الناس بدون ولا واحد، ماشي، انا مش عارفه الكلمه ضايعه مني، كل الناس ماسكه التليفون عامله كده، كبير صغير عجوز شاب طفل كله عامل كده، ودي مصيبه.
1: ما في حدا عم، يعني ما عاد لقيتي حدا عم
0: بيبص
1: تصرف بطريقة طبيعية أو عم يمشي بدون ما يكون حاطط هيدفون أو ماسك تليفون أو بتسارع هائل.

0: بس دلوقتي فعلا بقينا في البيت كل واحد ماسك تليفون
1: ويتواصلوا يعني اهل الافراد البيت نفسهم بيتواصلوا.
0: الحاجه اللي كانت بتستنكرها فاتن حمامه في السبعينات حصلت حقيقي دلوقتي. محضره لنا ايه؟
2: محضره لك اغنيه حلوه كتير من المغرب.
0: يلا

0: 55 دقيقة من عرب إكس على راديو إكس، وتحياتنا لكل الناس اللي كانت بسمعنا. والدة دينا معنا، تحياتنا ليكي وطارق واللي بيسمعونا على راديو إكس دوت سي اتش أو بيشوفونا على راديو إكس دوت سي اتش. أتمنى نكون غطينا بعض الأخبار الترندات في الوطن العربي، ونرجع لكم الأسبوع الجاي.
1: الأسبوع الجاي في نفس الوقت،
0: ونطلع نسمع محمد منير حارة السقايين.